0: Bixby, de Bodicep.
1: Perla Negra, desde 2016, a desostinar o etiquetado e a desarrumar o arquivado.
2: كنت بحس ان انا عديت سن الستين، كنت بحس شبابي